التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إن

وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بين جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وأصولهم وفروعهم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة فمن سورة الإخلاص فمن سورة المعوذتين فمن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واشرة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أزواجه وأولاده وذريته ولبيته وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين والعلماء الأمرين والفقهاء والصوفيين والقراء والمفسرين والمحدثين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفار النيران اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وإتقان لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير اللهم في ذنوبنا ونبع أبائنا وأمهاتنا ونبع أجدادنا ونبع جداتنا ونبع مشايخنا ونبع أساتذتنا ونبع تلامذتنا ونبع تلميذتنا ونبع جميع أزواجنا ونبع أولادنا وذرياتنا ونبع جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونبع جميع من حضر في مجلسنا هذا ونبع جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك
min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yurfa' wa amalin yarfa' wa adzubika min su'il qada wa darbis syaqa' wa samatatil a'da wa udalidda wa khaybatir raja wa zawali ni'mah wa fujati nikmah wa ribati den. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya rahamar rahim. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاءً.

الذي وعدته وانجي أنا ما هو عهده وانجي أنا أمتنا ما تزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته.

ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة الله.

والوسيلة والدرجة والمنزلة السامحة. اللهم آتي سيدنا محمد الوسيلة وبلغه مأمولة فجو أول شافي وأول مشفى. اللهم أنت برهانة وفق الميزانة وبلغ حجته وارفع في علي عليين درجته وفي أهل المقربين منزلته. اللهم

محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث المقام الذي وعدته، وإخوانه نبينا صلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة، ولا أبينا آدم وأمنا حواء وما ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وطل أمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار

محمد. اللهم صل على سيدنا محمد خير رحمة وامير ملك وتاج الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم هدت ما في علمك كائن أو قدر.

بتوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد حائي الرحمة وعميم الملك وتالي توام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد

محمد حائر رحمة وميم الملك فتادي التواب السيد الكامل فاتح الخاتم.

الذي وأبى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونور أزهر أنوار الأنبياء وسر

وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأدلها. اللهم

سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وارحم سيدنا وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وجزي سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأصحاب

وَمَرْتَنَا بِصَلَاتِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةَ وَكَفَرَةَ وَرُطْفَ وَمَنَا مِنْ إِطَائِكَ وَأَدْعُوكَ تَعْظِيمًا لِأَمْرِكَ وَاتِبَاءً لِوَصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا بِمَوْعِدِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقيق فرنا إذا آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه

وأكثرهم أجراء وأبدل لهم كرامة ونورا وأعلهم درجة وأرزقهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في سابقنا غايته وفي المنتخبين منزلا وفي المقربين دارا وفي المشرفين منزلا. اللهم اجعل أكرم الأكرمين عندك منزلا وأمدن لهم ثوابا وقربهم مجلسا وأنبتهم مقاما وأشرفهم كلاما وأنجحهم مسألة وأمدن لهم لديك نصيبا.

فوقها اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل وأنجح خسائل وأول شفي وأفضل مشفى وشفي في أمتي بشفاعتي يبين بها الأولون والآخرون وإذا ما يسعى عبادك بفصل قضائك وجعل سيدنا محمدا في الأسفل

لم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وارجعنا حوضه واجعل

حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك وولى وليك الذي تحب أن تواليه وأنت عدوك الذي تحب أن تعاديه وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على جسدي في الأجساد وعلى روحي في الأرواح وعلى موقف في المواقف وعلى مشهدي في المشاهد.

حضرت يا رشيقا وسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان وزين جنتك وسيدنا مالك وصلي على الكرام الكاتبين وصلي على طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض اللهم أت أهل بيت نبيك أنزل ما أتيت حتى من أهل بيوت المرسلين.

واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد.

إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى

اللهم إني أسألك العفا والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفا والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفا والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بصدرك الجميل. اللهم استرنا بصدرك الجميل. اللهم استرنا بصدرك الجميل. اللهم إني أسألك بحقك العظيم بحقك

ذِكَ وَسُلْطَانِكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ وَسُنَّةِ الْمَقْنُونَةِ الَّتِي لَمْ يَطَلِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُ أَسْرُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْعِلْمِ فَأَظْلَمَ وَلَا النَّارِ فَاسْتَنَارَ وَلَا السَّمَاوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَأَنْتِ فَاسْتَقَرَّتْ وَلَا الْجِبَالِ فَأَرْشَتْ وَلَا الْبِحَارِ وَالْأَوْدَةِ فَجَرَتْ وَلَا الْعُيُونِ فَنَفَعَتْ وَلَا السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَعْطُوفَةِ فِي جَبْرَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وفي الأسماء المكتوفة في جبرة سيدنا جبريل عليه السلام ولا الملائكة المقربين وسل قوما في الأسماء المكتوفة حول عرش وسل قوما في الأسماء المكتوفة حول كرسي وسل قوما في الأسماء المكتوفة على ورق شيطان وَسَوْقَهُمَا بِالْأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. Ditulis pinggir intihau wiridi yaumil khamis. Intihau wiridi yaumil khamis. Tutuke wiridan dino khamis.